في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثرد شلاما قالت شاوق عن كاوا تدمتمم طالا خلما. راديو عن كاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: FM عنكاوة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوة ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين. صباح الخير من عنكاوة وأحد مبارك على الجميع.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عاليوثة قصرة وباخد درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخى بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شؤا

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

0: Shoqtishi.shoq.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوينت شؤوت.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

خطر عالقلب علاقتنا حديث الناس قصتنا أنا وإنتي حكايتنا عطول ترند تركنا الشوق

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن. مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

Thank you.

Wow.

وفي

لأن هذا أيضا ابن إبراهيم، لأن

الفرصة حتى أكون اليوم بهناكم وأيضاً أعيش هذه الخبرة. اليوم إحنا نحتفل بالأحد الأول من ميلية. زمن ميلية هو زمن من الأزمنة الطقسية، السنة الطقسية مقسمة إلى أزمنة، وميلية يتداخل مع الصليب، وأيضا زمن بعد الصليب يجي زمن موسى. أكيد هالاسمين يعودون إلى مشهد التجلي، هذا المشهد اللي يكشف عن حقيقة يسوع، وإيليا يمثل الأنبياء، وموسى يمثل الشريعة، وكمان الوحي الإلهي يكتمل بيسوع اللي هو موسى وإيليا. بمعنى آخر الكنيسة من خلال زمن إيليا وزمن موسى اللي يقوم بالصليب، والصليب هو قمة الوحي الإلهي. احنا مرات كثيرة نشوف الصليب هو حكم غير عادل بحق ربنا يسوع، هو كذلك، لكن هو أبعد من هذا الحكم الغير العادل، هو تحقيق الله خلاصي لكل البشرية. يمكن نعيش في وسط غير مسيحي ويرفضون انه المسيح صلب، لكن كمسيحيين احنا نصر انه المسيح صلب من اجلنا، لانه الخلاص حتى بالصليب. ولهذا كمسيحيين لازم نفهم هالحقيقه القدسيه، ما فقط نحتفل بعيد الصليب والصلبان على البيوت، لكن ايضا ان نفهم جوهر هذه الحقيقه، محبه الله تتجلى بالصليب، هاي المحبة الإلهية اللي احنا أيضا مدعوين أن نعيشها، هي محبة فيها تضحية، فيها تخلي، فيها كثير صبر. المهم القراءات اليوم تساعدنا أن نفهم قضية مهمة جدا في الإيمان المسيحي، هي قضية الخلاص. إذا انتبهتم إلى القراءة الأولى إن كانت من تثنية أو حتى إشعياء، خصوصا يشعيا يركز على مسألة الاتكال على الله. ويشعيا يقرأ الاتكال على الله ضمن تدبير الله الخلاص. بالسورة نسميه نبرانوت. هاي الكلمة هي كثير مركزية في روحانية المشرقية. يعني احنا نجي للدنيا ونتجه باتجاه هدف مهم في هالحياة، كل هذا يتحقق من خلال تدبير الله خلاص. طبعا هنا قضية الاتكال على الله مهمة الى حد انه يشعيا يعتبر اللي يخالف هذا الاتكال هو يوقع في الوثنية. يمكن البعض يقول أكو شوية قوة في هذا التعبير، لأن الوثنية هي شيء بعيد عن الله. أيضا الاتكال على الله لازم نفهمه في جوهر. أكو خطرين يهددون الاتكال على الله. أول خطر انه احيانا احنا نعيش اتكاليه على الله. اتكاليه بمعنى انه انا اقعد وانتظر انه الله يعمل من اجلي، وكانه الله يتدخل بطريقه سحريه في كل موقف، في كل شغله صغيره كبيره، وهذا كل البعد عن الايمان. الاتكال على الله معناه انه انا اؤمن بحضور الله وبنعمة الله، لكن الله ما ياخذ دور، الله ما ياخذ مسؤولية. حرية الانسان مهمة بالنسبة الى الله، لانه الله يريد الناس
مدللين. مرات احنا بنتابع مالتنا ايضا ما نعرف او نحاول نربي بطريقه مو صحيحه، هذا ايضا يخالف اسس التربيه الصحيحه اللي تخلي الانسان الناضج اللي يعيش استقلاليه بالقرار واللي يكون عنده حريه ايضا يمارس هذه الحريه، ان انا الله ايضا يتعامل ويانا بفضله. شيء اخر، الاتكال على غير الله يهدد الاتكال على الله. اليوم نعيش احنا في عصر بين تطور وبين كثير اكتشافات، والانسان وصل الى مرحله وكان اخذ حيث اهميه كلش كبيره وهذا مهم، لكن ايضا الله يبقى هو المركز، وانما يشعر يحذر من اي اتكال على غير الله. يمكن جرى بطريقه سياسيه الاتكال على مصر او اشور حتى اورشليم تنقذ نفسها، لكن بالنهايه يشعر ينذر ان الله هو فقط المخلص. القراءة الثانية، بولس أيضا يركز على أهمية المحبة والإيمان، ويتوجه إلى كنيسة تسالونيك ويقول إنه وإن كان أنتم تمرون باضطهادات وصعوبات، لكن هاي الاضطهادات والصعوبات لازم تقوي إيمانكم ومحبتكم. دائما لازم نميز نوعين من الاضطهادات، خصوصا نحن بالعراق عشنا اضطهادات كثيرة، ولحد اليوم لا نزال نطالب كثير من حقوقنا، لكن هذا الاضطهاد الخارجي كان دائما عبر التاريخ، تاريخ الكنيسة، يقوي الكنيسة. نقولها دماء الشهداء بدار الإيمان. تخيلوا انه الشهاده شكل ما نقول الشهاده شكل ما هذا الايمان يقوى ويتنفع اكثر واكثر. اليوم صح كنيسه العراق منو بينا ما عنده اهل من خارج، هجره صارت ونزيف هذا الهجره تستمر احيانا ايضا من اسباب اقتصاديه سياسيه غيرها امنيه، لكن الاضطهاد الأخطر هو من الداخل، من نعيش احنا كمسيحيين ما مسيحية حقيقية في عصر بين روح الاستهلاكية. اليوم الشباب متعلقين بالشاشات أكثر من شيء آخر، حتى أكثر من الآية أحيانا، وهو أيضا اللامبالاة اللي تخلينا أن نفقد أي شعور بالانتماء الكنسي والانتماء حتى للوطن، وهذا كلش خطأ أنه نفقد انتماءنا بالعرق وباللغة وبالهوية، نفقد المعنى مالنا، معنى وجودنا. إنجيل اليوم أيضا حادثة مهمة، هي حادثة ابتلاء زكريا. الإنجيل اليوم يقدمه كرجل طاهر، وزكريا يمثلنا كلنا. ليش؟ لأن الكتاب المقدس يقول الكل خاطئ وأعوزه من الله، كلنا محتاجين إلى خلاص الله. لكن زكريا يقدمه لوقا بصورة يقول كبار العشارين، يعني كبار الخطأ. يعني اليوم إذا شوية نريد ندخل في جوهر النص نقدر نمثل زكا السياسيين الفاسدين اليوم. منو بينا ما يحكي عن هذول السياسيين؟ بس بالحقيقة بس هاي الصورة حتى أقربت من إياها، لأنه لوقا يريد يقدم زكا بكل ما تحمل هاي الصورة من إشكاليات. زكا عنده مشكلتين، مشكلة خارجية ومشكلة داخلية. العشار هو شخص
يجمع الضرائب كان يجمعهم أكثر من اللازم بمعنى سارق، وكان أيضاً يتعامل مع المحتال بمعنى آخر هو في نظر المجتمع خائن لبلده وغير قربه. إن أنا أكون نظرة مجتمعية أنظر إلى زكا إنه إنسان خاطئ بكل معنى الكلمة، ما حد يتقبله. هنا أكون نظرة أخرى داخلية لزكا يقول كان قصير القامة، وهذه إنجيل لوقا يريد يقول إنه نظرة زكا لنفسه إنه هو شخص ما يقبل نفسه لأن المجتمع أيضا رفضه. اليوم احنا ايضا نعيش في مجتمع قد يسمى المسيحيين كفار صح يمدحونه، انزل اهل البلد اصل البلد الى اخره، لكن بالواقع وبالمؤسسات وبكثير من الحقوق وغيرها ماكو الحقوق اللي احنا نحتاج نعيشها في اي واقع عادي في بلدنا. نظرة مجتمعية مخالفة للواقع، وحتى للإيمان الإنسان المؤمن ما لازم ينتظر أن الناس تقبل. كثير مرات الإيمان يحارب الإنسان اللي يطبق الإنجيل يكون مرفوض. خلي نفكر شوية بالعادات بالتقاليد، خلينا نفكر بالتعازي مالتنا بالأفراح، كلها مثل ما يقول يسوع كلام الناس صار كلام الله، لأن كثير مرات احنا نمشي ورا كلام الناس، هذا اللي يخلق كثير مشاكل نشوفها حتى في داخل العوالم المسيحية. النظرة الثانية والمعضلة الثانية هي النظرة إلى الذات، شلون ننظر إلى نفسنا؟ وإجنانا الإيمان هو مهم جدا، شلون الإيمان يفضل هاي النظرة إلى الذات. ما هو إنسان بدون خطيئة، بس هواية عندنا يعيشون ويا عقدة الذنب لسنين وسنين، إحنا مراحل كثيرة نعيش روحانية مشوهة. كثير من الناس تجي للقداس بس حتى ترضي الله او حتى تكفر عن الذنوب، في حين ان الله هو وحده المصور. ما اعمالنا ما اصوامنا ما صلواتنا كلها هاي مهمه اساسيه جوهريه للايمان، بس ان نطبقها على اساس المحبه مو على اساس الخوف ولا على اساس المطايره مع الله وكانه الله هو تاجر اذا نطايق ويانا. تشوفون المفتاح لهذا النص هو نظره اخرى الى جانب نظره المجتمع ونظره زكا لنفسه، هي نظره يسوع. شلون بيشوف يسوع زكا؟ يسوع يقول له انزل تعال لازم أكون أنا في بيتك. أقصى مكان يظهر زكا إنه يشوف يسوع فقط، لكن نظرة يسوع هي اللي قلبت الواقع كله وقلبت حياة زكا أيضا. حول زكا من عقلية سارق خائن يتعامل مع المحتال إلى عقلية تنطي أربع أضعاف للي الذنب ويمضي نصف أمواله من الخطر. التحول صار لأنه اكتشف نظرة أخرى مغايرة هي نظرة يسوع. يسوع يجي يبشر بإله يقبل الخطر، بإله ما يحكم ما يدين، لكن إله يخلص. جبته ليخلص ما يحكم. اليوم احنا شلون وبأي إله نؤمن؟ مرات وعوائل قد يكون عندها حالات أو مشاكل، بس للأسف داخل الكنيسة
نشوف النظرات وعدم قبول لها العوالم. ليش؟ لأنه بعدنا ما نقبل نظرة يسوع لا نفسنا ولا الآخر. نصلي اليوم في هذا الأحد المبارك زمن إيليا اللي هو زمن النبوة، ونوحي أيضا بالأعمال صرنا أنبياء مدعوين أن نبشر بإله يسوع المسيح، إله يخلص، إله يرحم، إله يغير.

بشر بك وخلقه

وعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك

يستحق المجد من جميع الأبواب والشكر من كل لبس والسجود والتعظيم من كافة الخلائق. ثالثك الممجد أيها الآب والابن والروح القدس، يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه، ومع علوم السماويين الذين يسجدون لعظمتك، رواد الملائكة القديسين وأقواد الروحانيين قدام النار والروح الذين يسبحون اسمك، مع الكاروبين القديسين والسرافين الروحانيين الذين يقدمون السجود لسيادتك

0: شكر وبارك وناول تلاميذ الطائله: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذا هو دين للعهد الجديد الابدي سر الايمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفره الخطايا. امين. كلما صنعتم هذا تعدون ذكري كما وصيتنا يا رب. ها قد اجتمعنا نحن عبادك ضعفاء فقراء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أردتها علينا والتي لا توفى، لا سيما تدبيرك الخلاصي فأحييتنا بألوهيتك ورفعتنا باكرا خطايانا ونرد عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة برحمتك الفائضة. وعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد.
1: صلوا في قلوبكم. السلام معنا.
0: أيها الرب الحنين، فلهذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أعطتها على الربوبية مريم دائمة البتولية وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين. اقبل يا رب هذا القربان ليجد الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان، خصوصا ليجد أبائنا القديسين مارلا وبابا روما، مارلوس سجى تاريخ الباطريرك، مار بشار رئيس نصراننا، وكل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات. تقبلوا يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين، وامنح إخوتنا المتوفين على رجاء قيام السعادة الأبدية. تقبلوا يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك، لا تعاملنا بحسب خطايانا بل لنا جميعا المغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسانا منك. تقبلوا يا رب لأجل هذا الوطن العراق وسكانه وهذه المدينة عنكاوة وآلها، صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات، وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام.
1: أيها الرب يسوع المسيح، سلام السماويين وأمان البشر، وافقد لنا والسلام على الأرض كلها وفي كنيستك المقدسة الجامعة. أنهي الحروب وأنهي الشعوب الداعين إلى الشقاق والعنف والإخاء، ونعيش حياة هادئة واسعة بالقرب والتقوى.
0: ونحن أيضا يا عبادك الضعفاء الفقراء المجتمعين باسمك والقائمين الآن، وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا ما رسمه ابنك، إننا نحتفل بتسبيح وفرح في هذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته.
1: قفوا هادئين.

منك ومن جئت دوما في كنيستك المفتدى بدم مسيحك الكريم وبألسنة منطقة ووجوه مشرقة نصعد المجد والإكرام والشكر والسجود لاسمك الحي القدوس.

للأرواح وخيالاً جميلاً في ملكوت السماء لنا وللكنيسة التي أرنا في كل مكان.

0: ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب والشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد
1: آمين. لنقترب كلنا بالخوف والإجلال لتناول جسدي وخبزنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فنتقبل إذا موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بال وبثقة التوبة ندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين أخوتنا على زلاته ومن يقينا نياتنا من الخلافات والخصومات
2: الدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك

لكن نجنا من الشرير وأعماله، لأن لك الملك والقدرة والسلطان.

يليق يا رب الأيام أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود، لأنك أتنا بنعمة

ابتسموا حيا إلهيا، كونوا موصولين بعلامة الصليب الحي ومصونين من كل أذية.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عنكاوا شؤو تشي بوينت شؤو.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وزيرة جويوثة كردستان مشق لأن الغاية من طوارة شرطة دقليمة عوار الخقلة تعودوثة مطكستة تيوليتا كثيوثة البوترم مطليقة بعراق شن ثرالبة وخمشة وإسري وقدشت ألبة بياشا لا يديعي تميموثة أغدث بلاخ برقة بابل باثر طولقة خمشة قاطوعي يقوري الطيمة عامري لا نهوى كل ساق ولا يوثى بين أغدانوثة وزوعي وطو كاسة زينة بسقان عرقايا دي لنايا دبرانوثة السي آي اي مقروك نشا ريشايا بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

وزير داخلية كردستان: مرحلة هامة من تطوير الشرطة الأقليم تدخل حيز التنفيذ. الصليب الأحمر: تسجيل 1200 مفقود بالعراق في 2025 ومصير الآلاف لا يزال مجهولا. النزاهة تضبط 4 موظفين في كهرباء بابل إثر اختفاء 5 قواطع مغذيات باهظة الثمن. العامري: لن يحدث أي صدام بين الدولة والمقاومة، وتنظيم السلاح قرار عراقي خالص. مدير CIA يقترح قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

وزيرة قويوثة كردستان مشغلة أن الغاية من طوارة شرطة دقليمة عوار الخقلة تعودوثة مطكستة تيوليتا كثيوثة البوترم مطليقة بعراق شن ثرالبة وخمشة وإسري وقدشة ألبي بياشا لايديعي تميموثة أغدث بلاخ برقة بابل باثر طولقة خمشة قاطوعي يقوري الطيمة عامري لا نهوى كرسا قولا يوثا بين أغدانوثا وزوعي وطوكاس زينة فسقان عرقايا ديلانايا دبرانوثا السي اي اي مقروك نشا ريشايا بين ترامب وبوتين وزيلينسكي

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد، عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا لف الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وزير داخلية كردستان: مرحلة هامة من تطوير الشرطة الأقليمي تدخل حيز التنفيذ. الصليب الأحمر: تسجيل 1200 مفقود بالعراق في 2025 ومصير الآلاف لا يزال مجهولا. النزاهة تضبط 4 موظفين في كهرباء بابل إثر اختفاء 5 قواطع مغذيات باهظة الثمن. العامري: لن يحدث أي صدام بين الدولة والمقاومة، وتنظيم السلاح قرار عراقي خالص. مدير CIA يقترح قمة بين ترامب وبوتين وزيلينسكي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: سامر دديزة
1: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 17 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة بشمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الفبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوام.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: كبيرة غسيمة لك.
1: كتشب صمودة كتشب صمودة.
2: إن شاء الله.
3: Thank you.

0: mauvais délire.
1: أخذ عنك وكبرسي كل بسيم قناثة وها قالت خاي صهية شات ما يد إناثة. كريس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شوى.

من عاليوثة قصرة وباخد درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.